0: تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف.
1: كصانف.
0: تفضل كصانف.
1: تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفضل كصانف. تفض